0: like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows.
1: شمان مغبرم شوخن طاوا لخيل برسقال اطوراي برسقال مردن اطوراي بتايل قاتوخن هاشايت من 2GLF FM 8 نغز طلا من مديتة ليفربول مديتة شابرتا بهد يوم انا بتهاون اموخن خمس خطريسة اطة من سات خمشة هل سات شوة بهد يوم يوم تخمشوشيبة سيقومت 8 من يرخ تشرين قمايا تريلبو إسري إشتا شيتا مارانيتا إشتا ألبي شاومو شوي إشتا شيتا آتوريتا قدان تبيقاني لانيين هم زمي أمانيين إطلن مقروتة خشما نقزي قبوت من تيت تخرزن ما سيقاني لان بأرخ التليفون خط ملالا أطسة 8 تري تري 8 8 أطسة طلا وبزي آنت إنا ودر من سيدني استراليا ما سيقاني لان أرخ الويب سايت ديان ات إلى www.893fm.com.au أنا من مغبانوخون يوسيب السرجس مرخطان الدا خرزة بيئي خشلامة أطورايا بشارن خرزي شلامة أطورايا مليا من خبة قبل مني أخونوخون أنا يوسيب السرجس أمبر شاتت مريا قاتوخون قبني بيتوخون مريا هاو أموخون هماشا وخيا أمتا آتوريتا بمار الخابي لسوبا ينخا ملبانا وتبالخ قأمتو بالخ من شلة لبو آبن مايت ومتيلة جقورا إنا شمو بتبايت خيرا من دورا الدورا بس أنا قيتلا شارخ لخرزن بخاصلوطا مارانيتا أخ آضت ويدوخ أخنن إنا قمن داين بطلابن قأمتا آتوريتا خاضاتي بهرانا قأطوراي خاضاتي خلانا قأطوراي خاضاتي تبرقانا قأطوراي وكل أني لآتي الإيتوتا تاملاو خبا خويادا بيلت آتوراي سلوتا مارانيتا تشلن شركه جدا سلوتا اتخبي مارانيتا

امین امین امین شما موقع به ادیو پرشلی قطو خون خچتا جرگا داوانایا منچتا وقدیشا من لوقا ایپالی و خدس سر جرگت اسرا حد خبی مارلن سبب چول من طالب بتشاقل وهاوت طالب بتماشخ هاوت تقتق بتبايفتيخ الله مارا فور ايفر وان هو اسك ريسيف هي هو سيك فايند اند هي هم هو نوك ذا دور ويل بي اوبن ابزي مارا ايشم شيخه بمارا لي ومشخود له مارا إيشو مشيخة مارا تيله إيشو الجليلة مشروزة مشخدت علىها تشد بمارا الدان إلا قربنا ملشوتت علىها توبن هم منن اتمشخدت ميلي قاتوخن مشيخة بجانو مارا توبن مارتي لي ميلي مشخطت علىها قاتوخن توبون وبتقانيتون اختمري بتقتقيتون ترى بتفايش بتيخة ترى قاتوخن

Rabas Paš, Milan Ivan Agace, Azmarta Mehnienta, Azak Lakama, Bi Hurzadian, U Karakatohun, Hechma Dargacha Hinuta, et Ahashaua, et Etha Bimarela. Kaedium Dargacha Hinuta, et Chasar, Iwana Shimshana. قدمة يوم طروتا درغ الشاخنوتا إسري تري كل يوم شمشانا يوم الشبتا درغ الشاخنوتا إسري شوا أيوانا وتنتستت مطرة يوم تخوشيبا درغ الشاخنوتا إسري تري شمشانا أيوانا يوم طلوشيبا درغ الشاخنوتا إسري خمشا أيوانا وخشة تنتستت مطرة يوم طربوشيبا درغ الشاخنوتا إسري أيوانا وتنتستت مطرة ومتخمشوشيبا درغت شاخينوتا اتشاسر أيوانا وتنتستت مطرة جارج أويلو خا أمبرلا خا دولارت استراليا وايلي شوي سنتي من دولارت أمريكا أزخ الخشمة طبي الدهشة وقت توروالي دونالد ترامب واشنطن مارا متيلا خدش طوخة اقنومياي خلان البنشي بانكس ات ايران وشت اوت ياول شاقل مي تجاروتا مني بي ارخد بانشا بتبيشي مت ابزي اللي طوخة مارل دونالد ترامب دوزوتا اخنا لغبضايا من ماني يوغ شقلا جو ايران رابنا ريشانة حرس التوري لخا وزارة لخا ري جمهورية لخا ريش برلمان لخا مارا رابا زهمت إلى يولت شقلت منه أبزي دونالد ترامب بمار اللي قد رابا خلاواتا مبلوخنا تشك بأرخ الطياسيات طيارة درق الميليشيات الحوتي أنت إنا جو يمن ات إنا سنيدي من إيران تاما وبزي يمن مارا خلوات يمن مخاينة خربة بطيسيات الميليشيات الهوتي ات إنا سنيدي من إيران رابا بشلون قطيلة جو داها منطقة بنيتة إيوا هوتيين مارا تنظيم داعش ودلخ اصبخت جمدية كركو خطيلة التري شرطية وخشمة دربانة مدر ديرخ البيت اخوارا من طامة شرورة لدونالد ترامب وبمارة لقد لشوقخ ايران هاويلة بومبا ينووي ايراني ولشوقخ قد ايران مخيا اللوس انجلوس ين سان دياغو جو أمريكا مطيا عندي خينا شمال مغبي ات ويخوة تانخوالي مسأت بوليس او اسجد لي ات دونالد ترامب ات أمريكا جو السودان بجماعي من رئيس جمهورية ات مصر عبد الفتاح السيسي و عبد الفتاح البرهان رئيس جمهورية السودان ما رجارج السودان بيشا خا السودان هل آبت لاوي مدينات خين جاو رمشوخن طاوة شمان مغبة تيبوخن أهولاتوخن بخشاون سبايلا هاوادو لباسيما أبنتن خدش قيرو تجاو إينا چل دختويا هاوا باسيمالي شم آشور بسرگس من جلده لخوشم یا از مرتا

لا بس باش ميلو هون زمرت مهنيينتا بخبرانو زمارة قليانا إيشو تقيلة من مالبورن زميرا لقاتم زمرتا وي وي منك شمة زمرتا رابا لهم تيوا مارا أوطيما بوش رابا تبريتلي إيلي طيمة سبيوت تلبوخ من ناشي تلبي ليل صبيا يناشي الضيانة يناشي دجالة غلطة رابة غلطة جورة بحاقوت الجانوخ إذن كل خبو خيوت لقخت مناشي تقينا الضيانة بوت هذا جارت ناشي أوي هشير من ماني لي بخواطة وبزي شبمان مغبي بقرأي خواه جوز بريوم الدها شاوة ينجو فيسبوك إيوا نيقرتا استر سليو مدخورة لابوت زامارة سرغون رشو سرغون رشو ناشت كركوك يطيلة وبزي ناشت هبانيا يطيلة سرغون رشو خازامارة رابم شمهوا همین سرود وی مغب و زمره ایوا بری جوهبانیا طلا بیارخت اسره ترالپ و اسری ترال الپا اتصمو ارپی اتصا منیخله ترالپ و اسری ارپا زماره و متاو قیناته چتوان زمریاته اتوال خاقال رابا باسیمه وبزي برقي وكلية الهندسة ايو مهندس بريه وناشت هبانيا رابا يطيلة جو هبانيا قريه وجامعة بغداد كلية الهندسة اينا قاقبل برخشي للأمريكا شيتت ألبط سمو شوي طلع تاما قبت أزل والأمريكا شريه بمتيتة حوازي ينقيناتي قزمرياتي بجانوي متيوه سبي ماخي وعود شريوه بمتيتة هوازي انقينات شيتة ألبا تصمو اشتي قطصة ومتيوه وينويدوه اسري قواني ين سيديات ين قمت شريطيوه يمتى قمت قوانيوه كل انزمريات متيوه قجانو ايوه من هوازو اينا ازمرت بوش ايوه بشتا ضيطا أميتا إيوة زمرتة سيمخا سيمخا ليلة خزيان أبخا وزمرتة لبي لبي شيت تماني إشتا سيمخا سيمخا أعود لشيت تماني طلا لبي لبي شيت تماني إشتا ورابة زمرياتي فولكلوراية كلاسيك ناية مغدلالي وبزي أزمرت تسيمخا إلى خزمرتا فولكلور من يوخي ليطلع أكتوبر ترعل بو إسري أربا جو أغدان مخيدة أمريكا إيوا شوي خمشا شنة رابا هوازي يوا وقا رابا زاماري وزامرياتي سرقون رشو أو باسيما إتي طولة وخجرة قامن تيت زمرتا امتنيتا زمرتا اتخبا ماريلا استر سليو ماريلاوي الاخرهات يا سرقون يا خورة عزيزة إلا شيت التريل بو اسري اربا هذا تبقت بزامارة ايوان اغاسي اونت من يخلى شيت التريل بو اسري اربا على ما نخلون ان زماري كله شم خامز مريات السرقون رشو ات ايوة بيشا ضيه بيو بو قرن خاجي قسرقون قبريل امن زمرت بيتو ويا وقاتو خمر سيمخا

ربيع زخلقاما بخرزن بقراينا جو فيسبوك قنصلة العراق يو شمو إيل شمو مثنى كامل الصبيحي بسري خمشة بقطة تريل بسري إشتا خشلة تقتقل الترط خا طلنت دراما بختة جرتا شمو سهام السبتي أنا السبتين إينا صبة وجبلا آين أيضا تيلة ياها قنصل بتباقى بيو ماني لقاها سهام السبتي سهام السبتي زودة من تلاي شنة طولت لها دراما طولت لها فيلمة طولت لها جو راديو جو تلفزيون جو سينما جو بيما البيما رابة دراما طولت لها إن طولياته بش إن مشمها ضيع سهام السبتي إيوا تحت موس الحلاق إيوا شقلت دورت يما بيتنا وبيت الجيران الدئب وعيون المدينة مسرحية المصيدة ومسرحية بيت الدمية لا ضيلة مؤودة سهام السبتي شو الدقيقة مارا بقيامة لقد ميخة شايخة قهوة قداها ولدت نشخة جو بيتها بس آين لقبل لي يعني مارا لدي رابة بشملي خرطة قملة مارا بشوق النقشينة قم يقول لها شو كان سورة وقمنا شقالي قمنا شقلة خرطة مارا لنوى وجبلي أنا قد قنصلة عراق تيلي قم تابق بي خمندي رابا شابيرا و دوزوتا اها مدخوري لا تشمالا ان قيتا يو خوردا شابيرا قخا امانا ينقخا زامارا ينخا تشتاوي تشيري ينخا بوليتيقايا ينخا ناشضيه وونخايا ما ربوش الى شابرتا من يوت خدست توردي متتون القورا ديو رابا من زمارا من يخلم شليوتا زمارة ومانة وشاتاوي قطوسة ومانة طلان الدرامة إيش وردة من يخلي جو مالبورن لواتية الموتة ديو زودة من إسري تلاي جناتي سبتام هلم ليه طيوالي إديو ما من يخلي سرقون رشو يوان أغاسي هابن يوان أغاسي من يخلي قم أودي لمخ تشمشتة ملشي ليوان ساندو ميخايل نانو نزار أمادن جون اسكندر مخان جيتار جورج هم جون هم چتاوي شير چتاوي دراما غوريل شمون من يخلي إيش خلاص ديله حتى البطقورة ديو لتوقعش صالي والبطقورة شماشة وصلوا يالله وابزي خا أمانا أمايا بيشة وضية ولسن يونان مارغو هاول مريم هاول نينا جورجس وابزي مناخت ألبرت رول أها ومنتا سهام السبتي مرة أختي مغباوقة زمريات ألبرت رول هما شي ضيراوة من دراما بليلة مرة تهنا جو بالكون متريتة زمريات ألبرت رول مرة قربة و ألي زمرياتي فريشايت زمرياتي زمرتة ماشينة جوجلة

خيط ألبرت رول خارج خيطة قمضرة لنبارة أزمريات أتيقى بريشة أزمرتا كل نقوة اتقنتا إزمري والا أزميرالوخ ألبرت رول قمضرت لن بيداها أزمرتا أزخ لقامة شمانة مغبة مارا ختمة نسيهتة يا وناقاتا أن دكتورة ناشي تصاخوتا مارا لا شاتت درمانة ين لا شقل الدرمانة وآتن بشتاي مية قايرة من تلاجة يعني بيت متت خهبة ين أمبسلين ين أنتبايتك لش قل المية قايرة ش قل مية بشوة ين مية إدبوري مارا برصات خمشة رمشة لا أخلق خلياتي مش خانة رابة ورابة خلطة سبب إذن آت الدمخد أي خلطة ليش هو طلد دمخت خاصات خرطة بقيمة هنا تشيس غمراية ين ليمانس طلد وبزي ما رخلت الطمطة رابع أن انقيت لقد موخد برناشة بالغ بزودة ما نتلق سيقياتي مخطورة ين مندي لقويا آت أخلط وسيقت قلل جارت خدشة دانا يود وليقويا مارا مبلخت تليفون بريشايت اوت ايدا بس الخاناتا جربت ترونت نتياتي مبلختون قد لا يا خيل انت اتيا خيل الخاناتا اخجي وبزي مارا شمشة رابا ان انقيتلا قد شغلت خشمة فيتامينات بريشايت فيتامين دي اذن وايلة شمشة خا بلجصة اتناشة تايجو هديقة ين قنطرة ين آزل يشمشة رابا أنا قيتلة مارا لامت التليفون ين موبايل آت دميخة ما تتلك سناتوخ بلجت خناشة ما خيلوخ تليفون بليلة أطليا قيمت ليضة ميلة قصة ومارا إشي رأوت إذن آتن براشة قيدمتا ين دججونة لا شو قتل جارد بقرت من أسيد ديو قامودي وججونة مارا لا ماخد تليفون قاناشي برصات خد السر ين تري السر بليلة سبب ناشي إزادي يعني إذن آتيلهم خا تليفون مرقلة خامن زمريات دزوتا أخرى من جلده منشيو واخ وبزي آين منشيتو لجانو قمت تشلو خلولانا حفلات يوياوا آها زمرتا جاوي شمو إلى رندا يعقوب غود باور زمريات خاتل لبالوطا ين مدود باور اتلا خشما أهولت اخنا ليطخين قرب دانا بالتبقق بيو أمينا إيد بالشكل جواب منو قادة اديو مدخورة وشمو هلبت أدخى زمارة جارج اخنا انتخرخلون كل دختويا خامن زمرياتي اديو بتمشمي يخلوهن ودباور ازمرتا باسمتي لا اتقيل زمرتو بتخومالي وبطلاب علاقة كلان اين اوغ جو اتشنايوتا اسباي و اوغ جو خبا بريشايت خبت مارن إيشوم شيخة رندا يعقوب

بس باش ميلان رد يعقوب وآه هزمرته شمن مغبت لن خزمرت طلبته وادخ شو كان آه هزمرته قخاتشالو اتقدم بالجورة إلى جيسيكا زارادوش زادي جيسيكا زارادوش ولويس بريانت جيسيكا زارادوش إلى برات رابيتا مدلنت مقرية جو مدرسة دقلت أنا مقرية زودة من أربعة خمسة عشرين جو مدرسة دقلت خبرات رابا برختها مريا بارخلاخ بمارخ جيسيكا هاو بريخا آها زواغة ديوخن وبطلبك مريا لاهو خبت مارن إيشم شيخة شارج وبيتوخن خاتا بانيتوني لي ألداها خبة شمخ آها زمرتة وادوك شو كان قاتو قا جيسيكا وبرطليبو لويس بريان وبزوادوخ شو كان آها زمرتة قا بوب تشلبي اتقيل بشمايا ألم سيرغون جابريل توخون خاتا بانيتوني لي ألداها خبة شمخ آزمرتة وادوخ شو كان قاتو قا جيسيكا وبرطليبو لويس بريان وبزوادوخ شو كان آزمرتة قا بوب تشلبي.

رابط سبايش ميلان سرغون جابرييل ازخ لقامه بكرزن هي رابط جاي شمخ مز خبرت مزمور داود اخبره مزمور داود ين مزامير داود ميتشيلتي اخبره مارا ان مزامير اينا خش مشيره اتلون يسورا بهيمانوتا بخبط ماريا وبزي ب بالخنانة الطاوة البرناشة أن مزامير داود من شمو مزمور داود إلى اجتيوه ملجة داود ين ناشط علىها نبي داود ين ملجة إسرائيل إيوا خامن أنبياء ناشط مريا ات إسرائيل وآون اجتيوه من شوي خمشة الأمو خمشي مزمورة إن شقلت غدتها تآديات إينا جو أمرة ربن هرمس ين أمرة مطمر ين زابونو غدتها كامل كل مت ومرقس وكل آنت إينا جتيو وسامة خينا منو إينا مزمورة داود أمو خمشي مزمورة جتيو إلي همزومة ملجة داود من مريا لها وبطلاب المريا لها ومغزوية لغلطة جانو قالها مغزوية لخبو قالها مارا ملكة داود إلي برونة يسي بابو أبزي ملكة وشمو إيو ملكة شاول بر مياتل ملكة شاول ملكة داود ين داود وايل ملكة قا شواشن قا خاسامة ات إسرائيل يمريلا دجتت حبرون إن أخرتها وايل تلي طلاشن ملكة جو أورشلم مارا ملكة داود أربيشن هجملة جو إسرائيل وبيشة لملكة داود مغبة من هوداية من مشيخاية أبزة من مشلمانة وكل إقاريلن أن مزمورة أديو قامودي إلي خناشم شمها آها ملكة داود ين سبب چاتاوت شيرله متان قيناتله ميوزيشنيله مغبان ميوزيكيله اوبزه اتواله خقاله رابا باسيما بيشه وضيه جو جو تل اسرائيل هما شي شاكر والمريا لها والتوبتا وشمط الجانا ومرمتت شمت مريا لها اها ايوه ملك داود ين مزمورة الداود

0: Zeki.
1: Şuman uğur be aman ile mi okra. Bob Çelebi. Şlam alık Bob. Hello? Hello. Şlam alık Bob. Ah, I'm sure Bob is here. Park at Alhaut.
2: That's
1: Rabbi Yusufus. Rabbi, what's your name? Park at?
2: I'm
1: أنا دزوتا أيضا أمري بيبا رأسني تخرن زمرت السابرشي موت ماراتن
2: السابرشي أين هماشا يهويا يخلولان يو باكية كل دكتا سبب زمرتا إلى باسمتا
1: هي Rabaspai, up the Bob Chelebi, but love of Hamas Mariat Biba.
3: Third of the Duny, Achti Kada, Yoshi Biba.

اوكي يلا بس باي باسيم ولا بقى تليفونك ويقرا فيكتور بيرا باسيما باي باي بس باي ازخ شما سابرتي ادوار يوسف

خيط خيط خيط أدوار يوسف بيبا ملك الزمارة الدها قالة مهنيانا أبزل الدن خبرانة باسيمة الدها زمرتا مارا أنا من خبو لشق اللي خاسامة من خيوتي لا طملي خا خيوتا باسمتا تلقي لي خيي ويلي بجبر لو شنشومة من بارو هنا تشل دخت اويا زمرتا مهنيانتا زميرال بيلا بيبت لقالة باسيمة قبوت هذا قبوت هذا ناشم قبلهم قبيبة سبقالو باسيمة وهاواز باسيمة مغدية هاواز رقدة وولسي شمان مغبي مارا هشوري من خشمة خرواتي ينشواوة ين خزمة إت خشمة يعني خرواتي آتم تودت خشمة بالخنان الشعبيرة أو تاتي تاني ميلا ووادي يعني مبصر من طيم الدو بالخانة شعبيرة آوت وآون همشا إطاوي ماشي غلطة باروخ قد آتي بدين غلطة همزم درقولو إنا آون هش لي مودي بغلطة ديو رابا غلطة ياويلي لي مودي بيه ورابا جاهي خاشولة جانو بزودة من تقيلة آون ورابا جاهي يامر خبراني ينياوت بالخنانة درقولوخ إنا آون لي رايش بدو بالخانة الدرقولاية توادولي الله هما شابي آون يعني خلانة آون ريش الدستة وآون قالوا راما وليه ما غب مي خامنتيتا قجانو اتلي ان من ديانا تيقد ويقل بيه وخزتلي جو ناشي اذن هنزم بتانت او بلكت خابيلا سوبيلي اينا آون دوزو تليبي لخش ما خبرانة اتأمرن و لطلة زودة من داني رابس باي هديت لنخا ازمار تطلبتم يقرى لنسن زي ازمار ترابي ما قبل يطالب لها وادوك شو چانقا لنسن ابزق جورج دير وبني بيتا ازمار تقا ميقرتا ويلت ملهم ويوسف شندو قا فيكتوريا سايمون ومارلين قليتا قا بنا لازر اسخق نانيشو قا رابي ميخايل وبني بيتا قا جينة بابا نور وآتا بابا آتور بابا نور قا فيليب يوخنا أميرة داود قا أخورا عزيزة فريدريك وراها أونت إلو منشيا إنخنا بيخلى أبزي قخورة خرزة جوارجز وبرناديت وننوي جوارجز أبزي قائلشوا ناتن هاجي وشميرا يونا أزخ شمخ أهزمرتا تمغبيتون إلى أبزي لا منشين أهزمرتا ودن شوشانق نهر ديفيد وشماشا أيزاك ديفيد قا يوليا داودي وأنابيل داودي بيترس كارامبور وقتلوهم شمانه مغبت لنا تخورو شمانوهم أهزمرتا باسمتالا

شمان مغبي هلا خبيتايخ الخوتامة خرزن اللي هي بمري على أقطبلو خشمطونيات باسيمة من خوشيات الدها خرزة أخو بالخم والإيقاروخن إيقاروخن جورة دوزوتا كسلن وجربخ هما شا مغزية خا خبة جورة تقيلة جولبن أو تقيلة خبة مارن إيشم شيخة تقيلة أرخن وأرخن جداها راديو هل تبقى بيوخن شامو بتالي بما نقاتوخن بوشم شينا مريا بارخلوخن خي أمتار أطوريتا آنن أخنوخن بأمتا يوسيبو سيرجس هذا مرتبط دودنا شوشانا قاتلوخن شامانا مغمة